بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من بعد ما كان بعيد عن اليوم حبيبي قريب من غدا لي هو بعينه يا زينو.

0: या भैया या भैया या भैया يا حبيبي في بعدك ظلموني الاهل والخلان وحبيبي اليوم هنود وقالوا ساعدك بيه احبابي واهلي حواليك فرحانه برجوعك لي وانا قلبي ملك ايديك يا غلا من رمش عينيك حبيبي عايد لي بعدي ما كان بعيد بعدي ما كان بعيد
1: بعدي ما كان بعيد بعدي ما كان بعيد
0: اغني وردوا علي اغني وردوا علي اليوم قليب سعيد اليوم قليب سعيد
1: اليوم قليب سعيد
0: غزالي هو بعين